أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: نسلط الضوء في حلقة اليوم على فعالية احتضنتها العاصمة اليابانية طوكيو احتفالاً بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية واليابان.
1: ففي الثاني من يوليو تموز نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو فعالية خاصة تحت شعار الاحتفاء بالصداقة المستدامة بين مصر واليابان، للاحتفاء بأواصر الصداقة العميقة التي تربط بين طوكيو والقاهرة.
0: شهدت الفعالية عروضاً ثقافية تعرف بتاريخ العلاقة بين البلدين التي تمتد لأكثر من 150 عاماً، وكيف تطورت إلى الوقت الراهن لتصبح شراكة استراتيجية انعكست بشكل مباشر في قطاعات مختلفة مثل الاقتصاد والتنمية والاستثمار في مجالات التعليم والسياحة والتكنولوجيا ومشاريع الطاقة النظيفة وغيرها.
2: يعود تاريخ أول تبادل مباشر بين اليابان ومصر إلى عام 1864، عندما مرت بعثة يابانية في مصر في طريقها إلى أوروبا. سافر أفراد البعثة بحراً حتى ميناء السويس مروراً بالبحر الأحمر، وفي ذلك الوقت كانت قناة السويس لا تزال قيد الإنشاء، لذا توجهوا براً إلى الإسكندرية ليبحروا من هناك باتجاه أوروبا.
1: خلال مرورهم بمصر زار أعضاء البعثة أهرامات الجيزة، وأصبحت الصورة التي التقطوها بزي الساموراي أمام أبو الهول وفي الخلفية تظهر الأهرامات أصبحت من أشهر الصور في تاريخ العلاقات بين البلدين.
0: ومن بين أعضاء تلك البعثة دون سوجيورا يوزورو تفاصيل رحلتهم من إيدو إلى باريس ذهابا وإيابا، وتحدث عن زيارتهم إلى مصر وكتب واصفا الأهرامات:
2: توجد ثلاثة مدافن عملاقة هرمية الشكل، جميعها مصنوعة من الحجارة، وأمام هذه المدافن الثلاثة يوجد رأس عملاق منحوت من الصخر، لكن كل شيء أسفل الكتفين مدفون تحت الرمال وغير مرئي، من الصعب تخيل المعنى المقصود منها في العصور القديمة.
1: قبل ذلك كانت البعثة قد زارت متحفا في القاهرة وشاهدوا القطع الأثرية المعروضة والكتابات الهيروغليفية وتماثيل الآلهة والفراعنة، الأمر الذي أثار إعجابهم.
0: كانت هذه الزيارة التاريخية إحدى الجوانب التي تطرق إليها سفير مصر لدى اليابان راجل إتريبي في كلمته خلال الفعالية التي عقدت في مقر السفارة المصرية بطوكيو، والتي قام فريق القسم العربي في NHK بتغطيتها.
3: I think this visit it was historic in many ways, but primarily because both sides discovered.
1: أعتقد أن الزيارة كانت تاريخية من نواحي عديدة، ولكن في المقام الأول لأن الجانبين اكتشفا الكثير من أوجه التشابه، بما في ذلك الاحترام المتبادل في الالتزام بالحوار والالتزام المشترك بتحقيق التقدم. ونحن نحتفل اليوم بشراكة متعددة الجوانب، فإلى جانب الثقافة والسياحة هناك التنمية والاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها الكثير من القطاعات.
2: ومنذ بدء التبادل الدبلوماسي الرسمي بين البلدين في ثلاثينات القرن الماضي، أبرم الجانبان العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة ركزت على نواحي ثقافية وتقنية واقتصادية عدة.
0: ومن أبرز أوجه التعاون تجربة تطبيق مفاهيم من منظومة التعليم اليابانية في مراحل الدراسة الأساسية بالمدارس المصرية، والتي شملت نحو 70 مدرسة في 26 محافظة.
1: هذه التجربة تعتمد مفهوم توكاتسو، وهو اختصار لعبارة توكوبيتسو كاتسودو التي تعني الأنشطة الخاصة، وهي تهدف إلى تعزيز النمو المتناغم للعقل والجسد والتنمية الشخصية الفردية من خلال أنشطة جماعية مفيدة.
2: حيث يتم تشجيع التلاميذ منذ سن مبكرة ليس على التحصيل العلمي فحسب، وإنما كذلك على بناء الشخصية وتنمية المهارات وتطويع آليات العصف الذهني للتدريب على حل المشكلات والتخطيط للمستقبل وتطوير المواهب.
0: تطبيق توكاتسو في المدارس المصرية يركز على 3 جوانب هي أنشطة الفصل، وهي الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة، وأنشطة مجالس التلاميذ، وهي الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ والأنشطة المتعلقة بها.
1: يضاف إليها أنشطة مدرسية أخرى مثل تنظيف الفصول الدراسية من قبل التلاميذ والتحضير للدروس قبل الحصص الدراسية مثل مسح السبورة وتحضير المواد التعليمية.
2: هذه التجربة حققت نجاحاً باهراً في مصر، وأيضاً بدأ صداها يتردد في المنطقة ككل على حد وصف السفير راجل إتربي.
3: Education is becoming more and more a very very important pillar in this partnership.
1: أصبح التعليم جزءاً بالغ الأهمية من هذه الشراكة، ولعل الكثيرين منكم لا يعلمون أن لدينا الآن أكثر من 20,000 أسرة في مصر، وليس مجرد طلاب تستفيد من نظام التعليم الياباني. وفي غضون 3 سنوات سيصل عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 500 مدرسة. نتعاون مع اليابان على كافة مستويات التعليم، وتتوافد علينا وعلى الجانب الياباني طلبات من العديد من الدول العربية والأفريقية الراغبة في محاكاة هذه التجربة وتكرارها، نظرا لما أثبتته من نجاح كبير وقدرة على أحداث تحولات جذرية.
2: من الجوانب البارزة للتعاون الياباني المصري كان مشروع المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه عام 2025، وهو يعد واحداً من أكبر المتاحف في العالم ويضم مجموعة من أهم وأندر القطع الأثرية.
0: قدمت اليابان من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا دعماً كبيراً لبناء المتحف المصري الكبير وحفظ وترميم القطع الأثرية وتنمية الموارد البشرية، فمنذ عام 2006 بلغ إجمالي القروض اليابانية المقدمة للمشروع حوالي 84,200,000,000 ين، ما يمثل أكثر من نصف تكاليف بناء المتحف.
1: إضافة إلى ذلك، أوفدت اليابان نحو 120 خبيرا للعمل على حفظ وترميم القطع الأثرية، ولا سيما تلك المتعلقة بتوت عنخ آمون، ودربت أكثر من 2,000 من الكوادر المحلية.
2: السفير راجل إتربي وصف المتحف بأنه أكثر من مجرد بناء ومكان للزيارة، بل هو تعبير عن صداقة ورمز لشراكة قوية بين مصر واليابان.
3: The Grand Egyptian Museum is not only Egypt's gift to the world, Egypt's gift to humanity.
1: المتحف المصري الكبير ليس فقط هدية مصر للعالم والبشرية، بل هو أيضا هدية اليابان للعالم. وقد أكد وزير خارجيتنا لأصدقائنا اليابانيين على ضرورة أن يشعروا بنفس القدر من الشعور بالملكية الذي نشعر به نحن، إذ يعد هذا المتحف رمزا للشراكة بين البلدين، فهو يروي قصة أقدم حضارة عرفتها البشرية، كما يجسد قصة الشراكة القائمة بين بلدينا منذ عقود عديدة.
2: تتنوع مجالات التعاون بين اليابان ومصر، ولكن على المستوى الشعبي ينمو الاهتمام بالثقافة اليابانية بشكل متزايد في مصر، مع عقد مهرجانات للأفلام اليابانية ومعارض متنقلة وعروض ومحاضرات وورشات عمل.
0: وفي فبراير شباط من هذا العام أقيم معرض سوبر جابان كايرو 2026 في القاهرة، والذي تضمن معارض وعروضا ثقافية وعروضا فنية قدمتها منظمات وشركات يابانية.
1: وفي هذا العام أيضا أعيد افتتاح حديقة طوكيو في حلوان بعد تجديدها، وهذه الحديقة وليدة التبادل بين محافظة القاهرة وطوكيو ورمز الصداقة بين العاصمتين.
2: يا محمد، أنت حضرت الفعالية أليس كذلك؟ كيف كان انطباعك عن الفعالية بشكل عام؟
0: كان هناك اهتمام خاص من جانب السفير راجل إتربي بالتأكيد على أن العلاقات الوطيدة بين طوكيو والقاهرة تتجاوز حدود الصداقة الراسخة إلى أفاق الشراكة الاستراتيجية، وركز السفير بشكل خاص على رؤية مصر الخاصة بتطوير مناهج التعليم عبر تبني منهج توكاتسو الياباني في تعليم وتربية النشء.
1: وماذا عن الحضور الياباني؟
0: لاحظت أن نسبة كبيرة من الحضور كانت من طلبة قسم اللغة العربية بجامعة طوكيو للدراسات الأجنبية، ما يعكس اهتماماً عاماً بالثقافة العربية. كذلك استضافت الفعالية عالم المصريات الياباني المعروف البروفيسور يوشيمورا ساكوجي، الذي أمضى أكثر من 4 عقود في البحث والتنقيب في المواقع الأثرية المصرية، كما لعب دوراً حيوياً في ترميم مركب خوفو الشمسية الثانية، والتي تعد واحدة من أبرز أيقونات المتحف المصري الكبير.
1: كانت هذه فقرة تعرفنا فيها على فعالية خاصة تحت شعار الاحتفاء بالصداقة المستدامة بين مصر واليابان. وتاريخ هذه العلاقة وتطورها في العقود الأخيرة في مجالات التعليم والسياحة والآثار وغيرها.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان ويومي تاركو، لننظر إلى أعلى ونمشي، من أداء ساكاموتو كيو، وهي أغنية معروفة عالميا باسم سوكياكي. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: كلما اقترب موعد حدث رياضي كبير تستضيفه اليابان وجدت نفسي أعود بذاكرتي سنوات طويلة إلى الوراء، وكأن الزمن يعيد فتح ألبوم جميل امتلأت صفحاته بالذكريات.
2: فلا تزال بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2002 التي استضافتها اليابان وكوريا الجنوبية معا تحتل مكانة خاصة في ذاكرتي، فقد كنت أتابع أخبار البطولة يوما بيوم وأعيش أجواءها من خلال المباريات والتغطيات، وما زلت أذكر الانبهار الذي شعر به العالم أمام دقة التنظيم وروعة الملاعب وحفاوة الاستقبال والوجه الحضاري الذي قدمته اليابان للعالم.
0: ثم جاءت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو التي كان العالم ينتظرها بشغف قبل أن تفرض جائحة كورونا تأجيلها إلى عام 2021، ورغم الظروف الاستثنائية التي أحاطت بها نجحت اليابان مرة أخرى في تنظيم دورة أولمبية استثنائية أثبتت فيها قدرتها على مواجهة التحديات وتحويل الصعوبات إلى قصة نجاح يشهد بها الجميع. وقد تابعت منافساتها بشغف كبير وازداد إعجابي بما تمتلكه اليابان من انضباط وإحساس عال بالمسؤولية.
1: واليوم مع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 التي تستضيفها محافظة أيتشي ومدينة ناغويا خلال شهر سبتمبر القادم، أجد ذلك الحماس القديم يتجدد من جديد. إنني أنتظر منافساتها على أحر من جمر، ليس فقط لمتابعة الرياضيين وهم يتنافسون على منصات التتويج، بل أيضا للاستمتاع بمشاهدة اليابان وهي تقدم للعالم نموذجا جديدا في حسن التنظيم والدقة والإبداع والاهتمام بأدق التفاصيل.
2: ولست أشك لحظة في أن اليابان بما عرفت به من خبرة وكفاءة في استضافة أكبر المحافل الرياضية ستنجح في إخراج دورة الألعاب الآسيوية أيتشي ناغويا 2026 بأفضل صورة ممكنة، لتضيف إنجازا جديدا إلى سجلها الحافلي باستضافة الأحداث الرياضية العالمية.
0: ومن هذا المنطلق أتطلع إلى أن يحظى هذا الحدث الرياضي الكبير بنصيب من اهتمام القسم العربي، وأن تتاح الفرصة لتسليط الضوء على دورة الألعاب الآسيوية أيتشي ناغويا 2026 وأجواء الاستعداد لاستضافتها والمنشآت الرياضية وجهود المتطوعين وكل ما يتعلق بهذا المحفل القاري من خلال برنامج ندوة الصداقة.
1: شكرا صديقنا العزيز محمد، وبالتأكيد سيكون هناك متابعة لهذا الحدث الكبير وسنلقي الضوء عليه في حلقات ندوة الصداقة بما يسمح به وقت البرنامج.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم:
2: من تونس عمر حربيط العوني، ومن الجزائر بوعلي مؤمن وعبد العزيز، ومن العراق سليم السراي.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سايونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: الإخوة والأصدقاء،
1: أينما كنتم في العالم العربي
2: وفي أي مكان في العالم،
0: أهلا بكم إلى برنامجكم
1: ندوة الصداقة.
2: يصحبكم أمام الميكروفون
1: كريمة السمني،
0: هشام الرجباني،
2: ومحمد مقبل.
1: نسلط الضوء في حلقة اليوم على فعالية احتضنتها العاصمة اليابانية طوكيو احتفالاً بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية واليابان.
0: ففي الثاني من يوليو تموز نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو فعالية خاصة تحت شعار الاحتفاء بالصداقة المستدامة بين مصر واليابان، للاحتفاء بأواصر الصداقة العميقة التي تربط بين طوكيو والقاهرة.
2: شهدت الفعالية عروضاً ثقافية تعرف بتاريخ العلاقة بين البلدين التي تمتد لأكثر من 150 عاماً، وكيف تطورت إلى الوقت الراهن لتصبح شراكة استراتيجية انعكست بشكل مباشر في قطاعات مختلفة مثل الاقتصاد والتنمية والاستثمار في مجالات التعليم والسياحة والتكنولوجيا ومشاريع الطاقة النظيفة وغيرها.
1: يعود تاريخ أول تبادل مباشر بين اليابان ومصر إلى عام 1864، عندما مرت بعثة يابانية في مصر في طريقها إلى أوروبا. سافر أفراد البعثة بحراً حتى ميناء السويس مروراً بالبحر الأحمر، وفي ذلك الوقت كانت قناة السويس لا تزال قيد الإنشاء، لذا توجهوا براً إلى الإسكندرية ليبحروا من هناك باتجاه أوروبا.
0: خلال مرورهم بمصر زار أعضاء البعثة أهرامات الجيزة، وأصبحت الصورة التي التقطوها بزي الساموراي أمام أبو الهول وفي الخلفية تظهر الأهرامات أصبحت من أشهر الصور في تاريخ العلاقات بين البلدين.
2: ومن بين أعضاء تلك البعثة دون سوجيورا يوزورو تفاصيل رحلتهم من إيدو إلى باريس ذهابا وإيابا، وتحدث عن زيارتهم إلى مصر وكتب واصفا الأهرامات:
1: توجد ثلاثة مدافن عملاقة هرمية الشكل، جميعها مصنوعة من الحجارة، وأمام هذه المدافن الثلاثة يوجد رأس عملاق منحوت من الصخر، لكن كل شيء أسفل الكتفين مدفون تحت الرمال وغير مرئي، من الصعب تخيل المعنى المقصود منها في العصور القديمة.
0: قبل ذلك كانت البعثة قد زارت متحفا في القاهرة وشاهدوا القطع الأثرية المعروضة والكتابات الهيروغليفية وتماثيل الآلهة والفراعنة، الأمر الذي أثار إعجابهم.
2: كانت هذه الزيارة التاريخية إحدى الجوانب التي تطرق إليها سفير مصر لدى اليابان راجل إتريبي في كلمته خلال الفعالية التي عقدت في مقر السفارة المصرية بطوكيو، والتي قام فريق القسم العربي في NHK بتغطيتها.
3: I think in this visit it was historic in many ways, but primarily because both sides discovered.
0: أعتقد أن الزيارة كانت تاريخية من نواحي عديدة، ولكن في المقام الأول لأن الجانبين اكتشفا الكثير من أوجه التشابه، بما في ذلك الاحترام المتبادل في الالتزام بالحوار والالتزام المشترك بتحقيق التقدم. ونحن نحتفل اليوم بشراكة متعددة الجوانب، فإلى جانب الثقافة والسياحة هناك التنمية والاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها الكثير من القطاعات.
1: ومنذ بدء التبادل الدبلوماسي الرسمي بين البلدين في ثلاثينات القرن الماضي، أبرم الجانبان العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة ركزت على نواحي ثقافية وتقنية واقتصادية عدة.
2: ومن أبرز أوجه التعاون تجربة تطبيق مفاهيم من منظومة التعليم اليابانية في مراحل الدراسة الأساسية بالمدارس المصرية، والتي شملت نحو 70 مدرسة في 26 محافظة.
0: هذه التجربة تعتمد مفهوم توكاتسو، وهو اختصار لعبارة توكوبيتسو كاتسودو التي تعني الأنشطة الخاصة، وهي تهدف إلى تعزيز النمو المتناغم للعقل والجسد والتنمية الشخصية الفردية من خلال أنشطة جماعية مفيدة،
1: حيث يتم تشجيع التلاميذ منذ سن مبكرة ليس على التحصيل العلمي فحسب، وإنما كذلك على بناء الشخصية وتنمية المهارات وتطويع آليات العصف الذهني للتدريب على حل المشكلات والتخطيط للمستقبل وتطوير المواهب.
2: تطبيق توكاتسو في المدارس المصرية يركز على ثلاثة جوانب هي أنشطة الفصل، وهي الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة، وأنشطة مجالس التلاميذ، وهي الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ والأنشطة المتعلقة بها.
0: يضاف إليها أنشطة مدرسية أخرى مثل تنظيف الفصول الدراسية من قبل التلاميذ والتحضير للدروس قبل الحصص الدراسية مثل مسح السبورة وتحضير المواد التعليمية.
1: هذه التجربة حققت نجاحاً باهراً في مصر، وأيضاً بدأ صداها يتردد في المنطقة ككل، على حد وصف السفير راجل إتربي.
3: Education is becoming more and more
0: أصبح التعليم جزءاً بالغ الأهمية من هذه الشراكة، ولعل الكثيرين منكم لا يعلمون أن لدينا الآن أكثر من 20,000 أسرة في مصر، وليس مجرد طلاب تستفيد من نظام التعليم الياباني. وفي غضون 3 سنوات سيصل عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 500 مدرسة. نتعاون مع اليابان على كافة مستويات التعليم، وتتوافد علينا وعلى الجانب الياباني طلبات من العديد من الدول العربية والأفريقية الراغبة في محاكاة هذه التجربة وتكرارها، نظرا لما أثبتته من نجاح كبير وقدرة على أحداث تحولات جذرية.
1: من الجوانب البارزة للتعاون الياباني المصري كان مشروع المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه عام 2025، وهو يعد واحدا من أكبر المتاحف في العالم ويضم مجموعة من أهم وأندر القطع الأثرية.
2: قدمت اليابان من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا دعما كبيرا لبناء المتحف المصري الكبير وحفظ وترميم القطع الأثرية وتنمية الموارد البشرية، فمنذ عام 2006 بلغ إجمالي القروض اليابانية المقدمة للمشروع حوالي 84 مليار و200 مليون ين، ما يمثل أكثر من نصف تكاليف بناء المتحف.
0: إضافة إلى ذلك، أوفدت اليابان نحو 120 خبيرا للعمل على حفظ وترميم القطع الأثرية، ولا سيما تلك المتعلقة بتوت عنخ آمون، ودربت أكثر من 2000 من الكوادر المحلية.
1: السفير راجل إتربي وصف المتحف بأنه أكثر من مجرد بناء ومكان للزيارة، بل هو تعبير عن صداقة ورمز لشراكة قوية بين مصر واليابان.
0: المتحف المصري الكبير ليس فقط هدية مصر للعالم والبشرية، بل هو أيضا هدية اليابان للعالم. وقد أكد وزير خارجيتنا لأصدقائنا اليابانيين على ضرورة أن يشعروا بنفس القدر من الشعور بالملكية الذي نشعر به نحن، إذ يعد هذا المتحف رمزا للشراكة بين البلدين، فهو يروي قصة أقدم حضارة عرفتها البشرية، كما يجسد قصة الشراكة القائمة بين بلدينا منذ عقود عديدة.
1: تتنوع مجالات التعاون بين اليابان ومصر، ولكن على المستوى الشعبي ينمو الاهتمام بالثقافة اليابانية بشكل متزايد في مصر، مع عقد مهرجانات للأفلام اليابانية ومعارض متنقلة وعروض ومحاضرات وورشات عمل.
2: وفي فبراير شباط من هذا العام أقيم معرض سوبر جابان كايرو 2026 في القاهرة، والذي تضمن معارض وعروضا ثقافية وعروضا فنية قدمتها منظمات وشركات يابانية.
0: وفي هذا العام أيضا أعيد افتتاح حديقة طوكيو في حلوان بعد تجديدها، وهذه الحديقة وليدة التبادل بين محافظة القاهرة وطوكيو ورمز الصداقة بين العاصمتين.
1: يا محمد، أنت حضرت الفعالية أليس كذلك؟ كيف كان انطباعك عن الفعالية بشكل عام؟
2: كان هناك اهتمام خاص من جانب السفير راجل إتربي بالتأكيد على أن العلاقات الوطيدة بين طوكيو والقاهرة تتجاوز حدود الصداقة الراسخة إلى أفاق الشراكة الاستراتيجية، وركز السفير بشكل خاص على رؤية مصر الخاصة بتطوير مناهج التعليم عبر تبني منهج توكاتسو الياباني في تعليم وتربية النشء.
0: وماذا عن الحضور الياباني؟
2: لاحظت أن نسبة كبيرة من الحضور كانت من طلبة قسم اللغة العربية بجامعة طوكيو للدراسات الأجنبية، ما يعكس اهتماما عاما بالثقافة العربية. كذلك استضافت الفعالية عالم المصري

0: الياباني المعروف البروفيسور يوشيمورا ساكوجي، الذي أمضى أكثر من 4 عقود في البحث والتنقيب في المواقع الأثرية المصرية، كما لعب دورا حيويا في ترميم مركب خوفو الشمسية الثانية، والتي تعد واحدة من أبرز أيقونات المتحف المصري الكبير.
1: كانت هذه فقرة تعرفنا فيها على فعالية خاصة تحت شعار الاحتفاء بالصداقة المستدامة بين مصر واليابان. وتاريخ هذه العلاقة وتطورها في العقود الأخيرة في مجالات التعليم والسياحة والآثار وغيرها.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان ويوميتاركو، لننظر إلى أعلى ونمشي، من أداء ساكاموتو كيو، وهي أغنية معروفة عالميا باسم سوكياكي. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: كلما اقترب موعد حدث رياضي كبير تستضيفه اليابان وجدت نفسي أعود بذاكرتي سنوات طويلة إلى الوراء، وكأن الزمن يعيد فتح ألبوم جميل امتلأت صفحاته بالذكريات.
2: فلا تزال بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2002 التي استضافتها اليابان وكوريا الجنوبية معا تحتل مكانة خاصة في ذاكرتي، فقد كنت أتابع أخبار البطولة يوما بيوم وأعيش أجواءها من خلال المباريات والتغطيات، وما زلت أذكر الانبهار الذي شعر به العالم أمام دقة التنظيم وروعة الملاعب وحفاوة الاستقبال والوجه الحضاري الذي قدمته اليابان للعالم.
0: ثم جاءت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو التي كان العالم ينتظرها بشغف قبل أن تفرض جائحة كورونا تأجيلها إلى عام 2021، ورغم الظروف الاستثنائية التي أحاطت بها نجحت اليابان مرة أخرى في تنظيم دورة أولمبية استثنائية أثبتت فيها قدرتها

0: لمواجهة التحديات وتحويل الصعوبات إلى قصة نجاح يشهد بها الجميع. وقد تابعت منافساتها بشغف كبير، وازداد إعجابي بما تمتلكه اليابان من انضباط وإحساس عال بالمسؤولية.
1: واليوم مع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 التي تستضيفها محافظة أيتشي ومدينة ناغويا خلال شهر سبتمبر القادم، أجد ذلك الحماس القديم يتجدد من جديد. إنني أنتظر منافساتها على أحر من جمر، ليس فقط لمتابعة الرياضيين وهم يتنافسون على منصات التتويج، بل أيضا للاستمتاع بمشاهدة اليابان وهي تقدم للعالم نموذجا جديدا في حسن التنظيم والدقة والإبداع والاهتمام بأدق التفاصيل.
2: ولست أشك لحظة في أن اليابان بما عرفت به من خبرة وكفاءة في استضافة أكبر المحافل الرياضية ستنجح في إخراج دورة الألعاب الآسيوية أيتشي ناغويا 2026 بأفضل صورة ممكنة، لتضيف إنجازا جديدا إلى سجلها الحافل باستضافة الأحداث الرياضية العالمية.
0: ومن هذا المنطلق أتطلع إلى أن يحظى هذا الحدث الرياضي الكبير بنصيب من اهتمام القسم العربي، وأن تتاح الفرصة لتسليط الضوء على دورة الألعاب الآسيوية أيتشي ناغويا 2026 وأجواء الاستعداد لاستضافتها والمنشآت الرياضية وجهود المتطوعين وكل ما يتعلق بهذا المحفل القاري من خلال برنامج ندوة الصداقة.
1: شكرا صديقنا العزيز محمد، وبالتأكيد سيكون هناك متابعة لهذا الحدث الكبير، وسنلقي الضوء عليه في حلقات ندوة الصداقة بما يسمح به وقت البرنامج.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
2: من تونس عمر حربيط العوني، ومن الجزائر بوعلي مؤمن وعبد العزيز، ومن العراق سليم السراي.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سايونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: نسلط الضوء في حلقة اليوم على فعالية احتضنتها

0: العاصمة اليابانية طوكيو احتفالاً بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية واليابان.
1: ففي 2 يوليو/تموز نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو فعالية خاصة تحت شعار الاحتفاء بالصداقة المستدامة بين مصر واليابان، للاحتفاء بأواصر الصداقة العميقة التي تربط بين طوكيو والقاهرة.
2: شهدت الفعالية عروضاً ثقافية تعرف بتاريخ العلاقة بين البلدين التي تمتد لأكثر من 150 عاماً وكيف تطورت إلى الوقت الراهن لتصبح شراكة استراتيجية انعكست بشكل مباشر في قطاعات مختلفة مثل الاقتصاد والتنمية والاستثمار في مجالات التعليم والسياحة والتكنولوجيا ومشاريع الطاقة النظيفة وغيرها.
0: يعود تاريخ أول تبادل مباشر بين اليابان ومصر إلى عام 1864، عندما مرت بعثة يابانية في مصر في طريقها إلى أوروبا. سافر أفراد البعثة بحراً حتى ميناء السويس مروراً بالبحر الأحمر، وفي ذلك الوقت كانت قناة السويس لا تزال قيد الإنشاء، لذا توجهوا براً إلى الإسكندرية ليبحروا من هناك باتجاه أوروبا.
1: خلال مرورهم بمصر زار أعضاء البعثة أهرامات الجيزة، وأصبحت الصورة التي التقطوها بزي الساموراي أمام أبو الهول وفي الخلفية تظهر الأهرامات أصبحت من أشهر الصور في تاريخ العلاقات بين البلدين.
2: ومن بين أعضاء تلك البعثة دون سوجيورا يوزورو تفاصيل رحلتهم من إيدو إلى باريس ذهابا وإيابا، وتحدث عن زيارتهم إلى مصر وكتب واصفا الأهرامات:
0: توجد 3 مدافن عملاقة هرمية الشكل، جميعها مصنوعة من الحجارة، وأمام هذه المدافن 3 يوجد رأس عملاق منحوت من الصخر، لكن كل شيء أسفل الكتفين مدفون تحت الرمال وغير مرئي، من الصعب تخيل المعنى المقصود منها في العصور القديمة.
1: قبل ذلك كانت البعثة قد زارت متحفا في القاهرة وشاهدوا القطع الأثرية المعروضة والكتابات الهيروغليفية وتماثيل الآلهة والفراعنة، الأمر الذي أثار إعجابهم.
2: كانت هذه الزيارة التاريخية إحدى الجوانب التي تطرق إليها سفير مصر لدى اليابان راجل إتريبي في كلمته خلال الفعالية التي عقدت في مقر السفارة المصرية بطوكيو، والتي قام فريق القسم العربي في NHK بتغطيتها.
3: I think in this visit it was historic in many ways, but primarily because both sides discovered.
1: أعتقد أن الزيارة كانت تاريخية من نواحي عديدة، ولكن في المقام الأول لأن الجانبين اكتشفا الكثير من أوجه التشابه، بما في ذلك الاحترام المتبادل في الالتزام بالحوار والالتزام المشترك بتحقيق التقدم. ونحن نحتفل اليوم بشراكة متعددة الجوانب، فإلى جانب الثقافة والسياحة هناك التنمية والاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها الكثير من القطاعات.
0: ومنذ بدء التبادل الدبلوماسي الرسمي بين البلدين في 30 القرن الماضي، أبرم الجانبان العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة ركزت على نواحي ثقافية وتقنية واقتصادية عدة.
2: ومن أبرز أوجه التعاون تجربة تطبيق مفاهيم من منظومة التعليم اليابانية في مراحل الدراسة الأساسية بالمدارس المصرية، والتي شملت نحو 70 مدرسة في 26 محافظة.
1: هذه التجربة تعتمد مفهوم توكاتسو، وهو اختصار لعبارة توكوبيتسو كاتسودو التي تعني الأنشطة الخاصة، وهي تهدف إلى تعزيز النمو المتناغم للعقل والجسد والتنمية الشخصية الفردية من خلال أنشطة جماعية مفيدة،
0: حيث يتم تشجيع التلاميذ منذ سن مبكرة ليس على التحصيل العلمي فحسب، وإنما كذلك على بناء الشخصية وتنمية المهارات وتطويع آليات العصف الذهني للتدريب على حل المشكلات والتخطيط للمستقبل وتطوير المواهب.
2: تطبيق توكاتسو في المدارس المصرية يركز على 3 جوانب هي أنشطة الفصل، وهي الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة، وأنشطة مجالس التلاميذ، وهي الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ والأنشطة المتعلقة بها.
1: يضاف إليها أنشطة مدرسية أخرى مثل تنظيف الفصول الدراسية من قبل التلاميذ والتحضير للدروس قبل الحصص الدراسية مثل مسح السبورة وتحضير المواد التعليمية.
0: هذه التجربة حققت نجاحاً باهراً في مصر، وأيضاً بدأ صداها يتردد في المنطقة ككل، على حد وصف السفير راجل إتربي.
3: Education is becoming more and more a very very important pillar in this partnership.
1: أصبح التعليم جزءا بالغ الأهمية من هذه الشراكة، ولعل الكثيرين منكم لا يعلمون أن لدينا الآن أكثر من 20,000 أسرة في مصر، وليس مجرد طلاب تستفيد من نظام التعليم الياباني. وفي غضون 3 سنوات سيصل عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 500 مدرسة. نتعاون مع اليابان على كافة مستويات التعليم، وتتوافد علينا وعلى الجانب الياباني طلبات من العديد من الدول العربية والأفريقية الراغبة في محاكاة هذه التجربة وتكرارها، نظرا لما أثبتته من نجاح كبير وقدرة على إحداث تحولات جذرية.
0: من الجوانب البارزة للتعاون الياباني المصري كان مشروع المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه عام 2025، وهو يعد واحدا من أكبر المتاحف في العالم ويضم مجموعة من أهم وأندر القطع الأثرية.
2: قدمت اليابان من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا دعما كبيرا لبناء المتحف المصري الكبير وحفظ وترميم القطع الأثرية وتنمية الموارد البشرية، فمنذ عام 2006 بلغ إجمالي القروض اليابانية المقدمة للمشروع حوالي 84 مليارا و200 مليون ين، ما يمثل أكثر من نصف تكاليف بناء المتحف.
1: إضافة إلى ذلك، أوفدت اليابان نحو 120 خبيرا للعمل على حفظ وترميم القطع الأثرية، ولا سيما تلك المتعلقة بتوت عنخ آمون، ودربت أكثر من 2000 من الكوادر المحلية.
0: السفير راجل إتربي وصف المتحف بأنه أكثر من مجرد بناء ومكان للزيارة، بل هو تعبير عن صداقة ورمز لشراكة قوية بين مصر واليابان.
1: المتحف المصري الكبير ليس فقط هدية مصر للعالم والبشرية، بل هو أيضا هدية اليابان للعالم. وقد أكد وزير خارجيتنا لأصدقائنا اليابانيين على ضرورة أن يشعروا بنفس القدر من الشعور بالملكية الذي نشعر به نحن، إذ يعد هذا المتحف رمزا للشراكة بين البلدين، فهو يروي قصة أقدم حضارة عرفتها البشرية، كما يجسد قصة الشراكة القائمة بين بلدينا منذ عقود عديدة.
0: تتنوع مجالات التعاون بين اليابان ومصر، ولكن على المستوى الشعبي ينمو الاهتمام بالثقافة اليابانية بشكل متزايد في مصر، مع عقد مهرجانات للأفلام اليابانية ومعارض متنقلة وعروض ومحاضرات وورشات عمل.
2: وفي فبراير شباط من هذا العام أقيم معرض سوبر جابان كايرو 2026 في القاهرة، والذي تضمن معارض وعروضا ثقافية وعروضا فنية قدمتها منظمات وشركات يابانية.
1: وفي هذا العام أيضا أعيد افتتاح حديقة طوكيو في حلوان بعد تجديدها، وهذه الحديقة وليدة التبادل بين محافظة القاهرة وطوكيو ورمز الصداقة بين العاصمتين.
0: يا محمد، أنت حضرت الفعالية أليس كذلك؟ كيف كان انطباعك عن الفعالية بشكل عام؟
2: كان هناك اهتمام خاص من جانب السفير راجل إتربي بالتأكيد على أن العلاقات الوطيدة بين طوكيو والقاهرة تتجاوز حدود الصداقة الراسخة إلى أفاق الشراكة الاستراتيجية، وركز السفير بشكل خاص على رؤية مصر الخاصة بتطوير مناهج التعليم عبر تبني منهج توكاتسو الياباني في تعليم وتربية النشء.
1: وماذا عن الحضور الياباني؟
2: لاحظت أن نسبة كبيرة من الحضور كانت من طلبة قسم اللغة العربية بجامعة طوكيو للدراسات الأجنبية، ما يعكس اهتماما عاما بالثقافة العربية. كذلك استضافت الفعالية عالم المصريات الياباني المعروف البروفيسور يوشيمورا ساكوجي، الذي أمضى أكثر من 4 عقود في البحث والتنقيب في المواقع الأثرية المصرية، كما لعب دورا حيويا في ترميم مركب خوفو الشمسية الثانية، والتي تعد واحدة من أبرز أيقونات المتحف المصري الكبير.
1: كانت هذه فقرة تعرفنا فيها على فعالية خاصة تحت شعار الاحتفاء بالصداقة المستدامة بين مصر واليابان.

0: تاريخ هذه العلاقة وتطورها في العقود الأخيرة في مجالات التعليم والسياحة والآثار وغيرها.
1: والآن نبقى مع أغنية بعنوان ويوميتاركو لننظر إلى أعلى ونمشي من أداء ساكاموتو كيو، وهي أغنية معروفة عالميا باسم سوكياكي. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: كلما اقترب موعد حدث رياضي كبير تستضيفه اليابان وجدت نفسي أعود بذاكرة سنوات طويلة إلى الوراء، وكأن الزمن يعيد فتح ألبوم جميل امتلأت صفحاته بالذكريات.
2: فلا تزال بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2002 التي استضافتها اليابان وكوريا الجنوبية معا تحتل مكانة خاصة في ذاكرتي، فقد كنت أتابع أخبار البطولة يوما بيوم وأعيش أجواءها من خلال المباريات والتغطيات، وما زلت أذكر الانبهار الذي شعر به العالم أمام دقة التنظيم وروعة الملاعب وحفاوة الاستقبال والوجه الحضاري الذي قدمته اليابان للعالم.
0: ثم جاءت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو التي كان العالم ينتظرها بشغف قبل أن تفرض جائحة كورونا تأجيلها إلى عام 2021، ورغم الظروف الاستثنائية التي أحاطت بها نجحت اليابان مرة أخرى في تنظيم دورة أولمبية استثنائية أثبتت فيها قدرتها على مواجهة التحديات وتحويل الصعوبات إلى قصة نجاح يشهد بها الجميع. وقد تابعت منافساتها بشغف كبير، وازداد إعجابي بما تمتلكه اليابان من انضباط وإحساس عال بالمسؤولية.
1: واليوم مع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 التي تستضيفها محافظة أيتشي ومدينة ناغويا خلال شهر سبتمبر القادم، أجد ذلك الحال

0: الحماس القديمة يتجدد من جديد. إنني أنتظر منافساتها على أحر من جمر، ليس فقط لمتابعة الرياضيين وهم يتنافسون على منصات التتويج، بل أيضا للاستمتاع بمشاهدة اليابان وهي تقدم للعالم نموذجا جديدا في حسن التنظيم والدقة والإبداع والاهتمام بأدق التفاصيل.
1: ولست أشك لحظة في أن اليابان بما عرفت به من خبرة وكفاءة في استضافة أكبر المحافل الرياضية ستنجح في إخراج دورة الألعاب الآسيوية أيتشي ناغويا 2026 بأفضل صورة ممكنة، لتضيف إنجازا جديدا إلى سجلها الحافل باستضافة الأحداث الرياضية العالمية.
2: ومن هذا المنطلق أتطلع إلى أن يحظى هذا الحدث الرياضي الكبير بنصيب من اهتمام القسم العربي، وأن تتاح الفرصة لتسليط الضوء على دورة الألعاب الآسيوية أيتشي ناغويا 2026 وأجواء الاستعداد لاستضافتها والمنشآت الرياضية وجهود المتطوعين وكل ما يتعلق بهذا المحفل القاري من خلال برنامج ندوة الصداقة.
0: شكرا صديقنا العزيز محمد، وبالتأكيد سيكون هناك متابعة لهذا الحدث الكبير وسنلقي الضوء عليه في حلقات ندوة الصداقة بما يسمح به وقت البرنامج.
2: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: من تونس عمر حربيط العوني، ومن الجزائر بوعلي مؤمن وعبد العزيز، ومن العراق سليم السراي.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سايونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: نسلط الضوء في حلقة اليوم على فعالية احتضنتها العاصمة اليابانية طوكيو احتفالاً بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية واليابان.
1: ففي 2 يوليو/تموز نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو فعالية خاصة تحت شعار الاحتفاء بالصداقة المستدامة بين مصر واليابان، للاحتفاء بأواصر الصداقة العميقة التي تربط بين طوكيو والقاهرة.
0: شهدت الفعالية عروضاً ثقافية تعرف بتاريخ العلاقة بين البلدين التي تمتد لأكثر من 150 عاماً، وكيف تطورت إلى الوقت الراهن لتصبح شراكة استراتيجية انعكست بشكل مباشر في قطاعات مختلفة مثل الاقتصاد والتنمية والاستثمار في مجالات التعليم والسياحة والتكنولوجيا ومشاريع الطاقة النظيفة وغيرها.
2: يعود تاريخ أول تبادل مباشر بين اليابان ومصر إلى عام 1864، عندما مرت بعثة يابانية في مصر في طريقها إلى أوروبا. سافر أفراد البعثة بحراً حتى ميناء السويس مروراً بالبحر الأحمر، وفي ذلك الوقت كانت قناة السويس لا تزال قيد الإنشاء، لذا توجهوا براً إلى الإسكندرية ليبحروا من هناك باتجاه أوروبا.
1: خلال مرورهم بمصر زار أعضاء البعثة أهرامات الجيزة، وأصبحت الصورة التي التقطوها بزي الساموراي أمام أبو الهول وفي الخلفية تظهر الأهرامات أصبحت من أشهر الصور في تاريخ العلاقات بين البلدين.
0: ومن بين أعضاء تلك البعثة دون سوجيورا يوزورو تفاصيل رحلتهم من إيدو إلى باريس ذهابا وإيابا، وتحدث عن زيارتهم إلى مصر وكتب واصفا الأهرامات:
2: توجد 3 مدافن عملاقة هرمية الشكل، جميعها مصنوعة من الحجارة، وأمام هذه المدافن 3 يوجد رأس عملاق منحوت من الصخر، لكن كل شيء أسفل الكتفين مدفون تحت الرمال وغير مرئي، من الصعب تخيل المعنى المقصود منها في العصور القديمة.
1: قبل ذلك كانت البعثة قد زارت متحفا في القاهرة وشاهدوا القطع الأثرية المعروضة والكتابات الهيروغليفية وتماثيل الآلهة والفراعنة، الأمر الذي أثار إعجابهم.
0: كانت هذه الزيارة التاريخية إحدى الجوانب التي تطرق إليها سفير مصر لدى اليابان راجل إتريبي في كلمته خلال الفعالية التي عقدت في مقر السفارة المصرية بطوكيو، والتي قام فريق القسم العربي في NHK بتغطيتها.
3: I think in this visit it was historic in many ways, but primarily because both sides discovered.
1: أعتقد أن الزيارة كانت تاريخية من نواحي عديدة، ولكن في المقام الأول لأن الجانبين اكتشفا الكثير من أوجه التشابه، بما في ذلك الاحترام المتبادل في الالتزام بالحوار والالتزام المشترك بتحقيق التقدم. ونحن نحتفل اليوم بشراكة متعددة الجوانب، فإلى جانب الثقافة والسياحة هناك التنمية والاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها الكثير من القطاعات.
2: ومنذ بدء التبادل الدبلوماسي الرسمي بين البلدين في 30 القرن الماضي، أبرم الجانبان العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة ركزت على نواحٍ ثقافية وتقنية واقتصادية عدة.
0: ومن أبرز أوجه التعاون تجربة تطبيق مفاهيم من منظومة التعليم اليابانية في مراحل الدراسة الأساسية بالمدارس المصرية، والتي شملت نحو 70 مدرسة في 26 محافظة.
1: هذه التجربة تعتمد مفهوم توكاتسو، وهو اختصار لعبارة توكوبيتسو كاتسودو التي تعني الأنشطة الخاصة، وهي تهدف إلى تعزيز النمو المتناغم للعقل والجسد والتنمية الشخصية الفردية من خلال أنشطة جماعية مفيدة.
2: حيث يتم تشجيع التلاميذ منذ سن مبكرة ليس على التحصيل العلمي فحسب، وإنما كذلك على بناء الشخصية وتنمية المهارات وتطويع آليات العصف الذهني للتدريب على حل المشكلات والتخطيط للمستقبل وتطوير المواهب.
0: تطبيق توكاتسو في المدارس المصرية يركز على 3 جوانب هي أنشطة الفصل، وهي الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة، وأنشطة مجالس التلاميذ، وهي الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ والأنشطة المتعلقة بها.
1: يضاف إليها أنشطة مدرسية أخرى مثل تنظيف الفصول الدراسية من قبل التلاميذ والتحضير للدروس قبل الحصص الدراسية مثل مسح السبورة وتحضير المواد التعليمية.
2: هذه التجربة حققت نجاحاً باهراً في مصر، وأيضاً بدأ صداها يتردد في المنطقة ككل على حد وصف السفير راجل إتربي.
3: Education is becoming more and more a very, very important pillar in this partnership.
1: أصبح التعليم جزءاً بالغ الأهمية من هذه الشراكة، ولعل الكثيرين منكم لا يعلمون أن لدينا الآن أكثر من 20,000 أسرة في مصر، وليس مجرد طلاب تستفيد من نظام التعليم الياباني. وفي غضون 3 سنوات سيصل عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 500 مدرسة. نتعاون مع اليابان على كافة مستويات التعليم، وتتوافد علينا وعلى الجانب الياباني طلبات من العديد من الدول العربية والأفريقية الراغبة في محاكاة هذه التجربة وتكرارها، نظرا لما أثبتته من نجاح كبير وقدرة على أحداث تحولات جذرية.
2: من الجوانب البارزة للتعاون الياباني المصري كان مشروع المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه عام 2025، وهو يعد واحداً من أكبر المتاحف في العالم ويضم مجموعة من أهم وأندر القطع الأثرية.
0: قدمت اليابان من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا دعماً كبيراً لبناء المتحف المصري الكبير وحفظ وترميم القطع الأثرية وتنمية الموارد البشرية، فمنذ عام 2006 بلغ إجمالي القروض اليابانية المقدمة للمشروع حوالي 84 مليار و200 مليون ين، ما يمثل أكثر من نصف تكاليف بناء المتحف.
1: إضافة إلى ذلك أوفدت اليابان نحو 120 خبيرا للعمل على حفظ وترميم القطع الأثرية، ولا سيما تلك المتعلقة بتوت عنخ آمون، ودربت أكثر من 2000 من الكوادر المحلية.
2: السفير راجل إتربي وصف المتحف بأنه أكثر من مجرد بناء ومكان للزيارة، بل هو تعبير عن صداقة ورمز لشراكة قوية بين مصر واليابان.
3: The Grand Egyptian Museum is not only Egypt's gift to the world, Egypt's gift to humanity.
1: المتحف المصري الكبير ليس فقط هدية مصر للعالم والبشرية، بل هو أيضا هدية اليابان للعالم. وقد أكد وزير خارجيتنا لأصدقائنا اليابانيين على ضرورة أن يشعروا بنفس القدر من الشعور بالملكية الذي نشعر به نحن، إذ يعد هذا المتحف رمزا للشراكة بين البلدين، فهو يروي قصة أقدم حضارة عرفتها البشرية، كما يجسد قصة الشراكة القائمة بين بلدينا منذ عقود عديدة.
2: تتنوع مجالات التعاون بين اليابان ومصر، ولكن على المستوى الشعبي

0: ينمو الاهتمام بالثقافة اليابانية بشكل متزايد في مصر، مع عقد مهرجانات للأفلام اليابانية ومعارض متنقلة وعروض ومحاضرات وورشات عمل.
1: وفي فبراير شباط من هذا العام أقيم معرض سوبر جابان كايرو 2026 في القاهرة، والذي تضمن معارض وعروضا ثقافية وعروضا فنية قدمتها منظمات وشركات يابانية.
2: وفي هذا العام أيضا أعيد افتتاح حديقة طوكيو في حلوان بعد تجديدها، وهذه الحديقة وليدة التبادل بين محافظة القاهرة وطوكيو ورمز الصداقة بين العاصمتين.
0: يا محمد، أنت حضرت الفعالية أليس كذلك؟ كيف كان انطباعك عن الفعالية بشكل عام؟
1: كان هناك اهتمام خاص من جانب السفير راجل إثريبي بالتأكيد على أن العلاقات الوطيدة بين طوكيو والقاهرة تتجاوز حدود الصداقة الراسخة إلى أفاق الشراكة الاستراتيجية، وركز السفير بشكل خاص على رؤية مصر الخاصة بتطوير مناهج التعليم عبر تبني منهج توكاتسو الياباني في تعليم وتربية النشء.
2: وماذا عن الحضور الياباني؟
1: لاحظت أن نسبة كبيرة من الحضور كانت من طلبة قسم اللغة العربية بجامعة طوكيو للدراسات الأجنبية، ما يعكس اهتماماً عاماً بالثقافة العربية. كذلك استضافت الفعالية عالم المصريات الياباني المعروف البروفيسور يوشيمورا ساكوجي، الذي أمضى أكثر من 4 عقود في البحث والتنقيب في المواقع الأثرية المصرية، كما لعب دوراً حيوياً في ترميم مركب خوفو الشمسية الثانية، والتي تعد واحدة من أبرز أيقونات المتحف المصري الكبير.
2: كانت هذه فقرة تعرفنا فيها على فعالية خاصة تحت شعار الاحتفاء بالصداقة المستدامة بين مصر واليابان. وتاريخ هذه العلاقة وتطورها في العقود الأخيرة في مجالات التعليم والسياحة والآثار وغيرها.
0: والآن نبقى مع أغنية بعنوان ويومي تاركو، لننظر إلى أعلى ونمشي، من أداء ساكاموتو كيو، وهي أغنية معروفة عالميا باسم سوكياكي. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: كلما اقترب موعد حدث رياضي كبير تستضيفه اليابان، وجدت نفسي أعود بذاكرة سنوات طويلة إلى الوراء، وكأن الزمن يعيد فتح ألبوم جميل امتلأت صفحاته بالذكريات.
2: فلا تزال بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2002 التي استضافتها اليابان وكوريا الجنوبية معا تحتل مكانة خاصة في ذاكرتي، فقد كنت أتابع أخبار البطولة يوما بيوم وأعيش أجواءها من خلال المباريات والتغطيات، وما زلت أذكر الانبهار الذي شعر به العالم أمام دقة التنظيم وروعة الملاعب وحفاوة الاستقبال والوجه الحضاري الذي قدمته اليابان للعالم.
0: ثم جاءت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو التي كان العالم ينتظرها بشغف قبل أن تفرض جائحة كورونا تأجيلها إلى عام 2021، ورغم الظروف الاستثنائية التي أحاطت بها نجحت اليابان مرة أخرى في تنظيم دورة أولمبية استثنائية أثبتت فيها قدرتها على مواجهة التحديات وتحويل الصعوبات إلى قصة نجاح يشهد بها الجميع. وقد تابعت منافساتها بشغف كبير، وازداد إعجابي بما تمتلكه اليابان من انضباط وإحساس عال بالمسؤولية.
1: واليوم مع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 التي تستضيفها محافظة أيتشي ومدينة ناغويا خلال شهر سبتمبر القادم، أجد ذلك الحماس القديم يتجدد من جديد. إنني أنتظر منافساتها على أحر من جمر، ليس فقط لمتابعة الرياضيين وهم يتنافسون على منصات التتويج، بل أيضا للاستمتاع بمشاهدة اليابان وهي تقدم للعالم نموذجا جديدا في حسن التنظيم والدقة والإبداع والاهتمام بأدق التفاصيل.
2: ولست أشك لحظة في أن اليابان بما عرفت به من خبرة وكفاءة في استضافة أكبر المحافل الرياضية ستنجح في إخراج دورة الألعاب الآسيوية أيتشي ناغويا 2026 بأفضل صورة ممكنة، لتضيف إنجازا جديدا إلى سجلها الحافلي باستضافة الأحداث الرياضية العالمية.
0: ومن هذا المنطلق أتطلع إلى أن يحظى هذا الحدث الرياضي الكبير بنصيب من اهتمام القسم العربي، وأن تتاح الفرصة لتسليط الضوء على دورة الألعاب الأسيوية أيتشي ناغويا 2026 وأجواء الاستعداد لاستضافتها والمنشآت الرياضية وجهود المتطوعين وكل ما يتعلق بهذا المحفل القاري من خلال برنامج ندوة الصداقة.
1: شكرا صديقنا العزيز محمد، وبالتأكيد سيكون هناك متابعة لهذا الحدث الكبير، وسنلقي الضوء عليه في حلقات ندوة الصداقة بما يسمح به وقت البرنامج.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم:
2: من تونس عمر حربيط العوني، ومن الجزائر بوعلي مؤمن وعبد العزيز، ومن العراق سليم السراي.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سايونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: نسلط الضوء في حلقة اليوم على فعالية احتضنتها العاصمة اليابانية طوكيو احتفالاً بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية واليابان.
1: ففي 2 يوليو/تموز نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو فعالية خاصة تحت شعار الاحتفاء بالصداقة المستدامة بين مصر واليابان، للاحتفاء بأواصر الصداقة العميقة التي تربط بين طوكيو والقاهرة.
0: شهدت الفعالية عروضاً ثقافية تعرف بتاريخ العلاقة بين البلدين التي تمتد لأكثر من 150 عاماً، وكيف تطورت إلى الوقت الراهن لتصبح شراكة استراتيجية انعكست بشكل مباشر في قطاعات مختلفة مثل الاقتصاد والتنمية والاستثمار في مجالات التعليم والسياحة والتكنولوجيا ومشاريع الطاقة النظيفة وغيرها.
2: يعود تاريخ أول تبادل مباشر بين اليابان ومصر إلى عام 1864، عندما مرت بعثة يابانية في مصر في طريقها إلى أوروبا. سافر أفراد البعثة بحراً حتى ميناء السويس مروراً بالبحر الأحمر، وفي ذلك الوقت كانت قناة السويس لا تزال قيد الإنشاء، لذا توجهوا براً إلى الإسكندرية ليبحروا من هناك باتجاه أوروبا.
1: خلال مرورهم بمصر زار أعضاء البعثة أهرامات الجيزة، وأصبحت الصورة التي التقطوها بزي الساموراي أمام أبو الهول وفي الخلفية تظهر الأهرامات أصبحت من أشهر الصور في تاريخ العلاقات بين البلدين.
0: ومن بين أعضاء تلك البعثة دون سوجيورا يوزورو تفاصيل رحلتهم من إيدو إلى باريس ذهابا وإيابا، وتحدث عن زيارتهم إلى مصر وكتب واصفا الأهرامات:
2: توجد 3 مدافن عملاقة هرمية الشكل، جميعها مصنوعة من الحجارة، وأمام هذه المدافن 3 يوجد رأس عملاق منحوت من الصخر، لكن كل شيء أسفل الكتفين مدفون تحت الرمال وغير مرئي، من الصعب تخيل المعنى المقصود منها في العصور القديمة.
1: قبل ذلك كانت البعثة قد زارت متحفا في القاهرة، وشاهدوا القطع الأثرية المعروضة والكتابات الهيروغليفية وتماثيل الآلهة والفراعنة، الأمر الذي أثار إعجابهم.
0: كانت هذه الزيارة التاريخية إحدى الجوانب التي تطرق إليها سفير مصر لدى اليابان راجل إتريبي في كلمته خلال الفعالية التي عقدت في مقر السفارة المصرية بطوكيو، والتي قام فريق القسم العربي في NHK بتغطيتها.
3: I think in this visit it was historic in many ways, but primarily because both sides discovered.
1: أعتقد أن الزيارة كانت تاريخية من نواحي عديدة، ولكن في المقام الأول لأن الجانبين اكتشفا الكثير من أوجه التشابه، بما في ذلك الاحترام المتبادل في الالتزام بالحوار والالتزام المشترك بتحقيق التقدم. ونحن نحتفل اليوم بشراكة متعددة الجوانب، فإلى جانب الثقافة والسياحة هناك التنمية والاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها الكثير من القطاعات.
2: ومنذ بدء التبادل الدبلوماسي الرسمي بين البلدين في 30 القرن الماضي أبرم الجانبان العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة ركزت على نواح ثقافية وتقنية واقتصادية عدة.
0: ومن أبرز أوجه التعاون تجربة تطبيق مفاهيم من منظومة التعليم اليابانية في مراحل الدراسة الأساسية.

0: الأساسية بالمدارس المصرية والتي شملت نحو 70 مدرسة في 26 محافظة.
1: هذه التجربة تعتمد مفهوم توكاتسو، وهو اختصار لعبارة توكوبيتسو كاتسودو التي تعني الأنشطة الخاصة، وهي تهدف إلى تعزيز النمو المتناغم للعقل والجسد وتنمية الشخصية الفردية من خلال أنشطة جماعية مفيدة،
2: حيث يتم تشجيع التلاميذ منذ سن مبكرة ليس على التحصيل العلمي فحسب، وإنما كذلك على بناء الشخصية وتنمية المهارات وتطويع آليات العصف الذهني للتدريب على حل المشكلات والتخطيط للمستقبل وتطوير المواهب.
0: تطبيق توكاتسو في المدارس المصرية يركز على 3 جوانب هي أنشطة الفصل، وهي الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة، وأنشطة مجالس التلاميذ، وهي الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ والأنشطة المتعلقة بها.
1: يضاف إليها أنشطة مدرسية أخرى مثل تنظيف الفصول الدراسية من قبل التلاميذ والتحضير للدروس قبل الحصص الدراسية مثل مسح السبورة وتحضير المواد التعليمية.
2: هذه التجربة حققت نجاحاً باهراً في مصر، وأيضاً بدأ صداها يتردد في المنطقة ككل على حد وصف السفير راجل إتربي.
3: Education is becoming more and more
1: أصبح التعليم جزءا بالغ الأهمية من هذه الشراكة، ولعل الكثيرين منكم لا يعلمون أن لدينا الآن أكثر من 20,000 أسرة في مصر، وليس مجرد طلاب تستفيد من نظام التعليم الياباني. وفي غضون 3 سنوات سيصل عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 500 مدرسة. نتعاون مع اليابان على كافة مستويات التعليم، وتتوافد علينا وعلى الجانب الياباني طلبات من العديد من الدول العربية والأفريقية الراغبة في محاكاة هذه التجربة وتكرارها، نظرا لما أثبتته من نجاح كبير وقدرة على أحداث تحولات جذرية.
2: من الجوانب البارزة للتعاون الياباني المصري كان مشروع المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه عام 2025، وهو يعد واحدا من أكبر المتاحف في العالم ويضم مجموعة من أهم وأندر القطع الأثرية.
0: قدمت اليابان من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا دعما كبيرا لبناء المتحف المصري الكبير وحفظ وترميم القطع الأثرية وتنمية الموارد البشرية، فمنذ عام 2006 بلغ إجمالي القروض اليابانية المقدمة للمشروع حوالي 84 مليار و200 مليون ين، ما يمثل أكثر من نصف تكاليف بناء المتحف.
1: إضافة إلى ذلك أوفدت اليابان نحو 120 خبيرا للعمل على حفظ وترميم القطع الأثرية، ولا سيما تلك المتعلقة بتوت عنخ آمون، ودربت أكثر من 2000 من الكوادر المحلية.
2: السفير راجل إتربي وصف المتحف بأنه أكثر من مجرد بناء ومكان للزيارة، بل هو تعبير عن صداقة ورمز لشراكة قوية بين مصر واليابان.
1: المتحف المصري الكبير ليس فقط هدية مصر للعالم والبشرية، بل هو أيضا هدية اليابان للعالم. وقد أكد وزير خارجيتنا لأصدقائنا اليابانيين على ضرورة أن يشعروا بنفس القدر من الشعور بالملكية الذي نشعر به نحن، إذ يعد هذا المتحف رمزا للشراكة بين البلدين، فهو يروي قصة أقدم حضارة عرفتها البشرية، كما يجسد قصة الشراكة القائمة بين بلدينا منذ عقود عديدة.
2: تتنوع مجالات التعاون بين اليابان ومصر، ولكن على المستوى الشعبي ينمو الاهتمام بالثقافة اليابانية بشكل متزايد في مصر، مع عقد مهرجانات للأفلام اليابانية ومعارض متنقلة وعروض ومحاضرات وورشات عمل.
0: وفي فبراير شباط من هذا العام أقيم معرض سوبر جابان كايرو 2026 في القاهرة، والذي تضمن معارض وعروضا ثقافية وعروضا فنية قدمتها منظمات وشركات يابانية.
1: وفي هذا العام أيضا أعيد افتتاح حديقة طوكيو في حلوان بعد تجديدها، وهذه الحديقة وليدة التبادل بين محافظة القاهرة وطوكيو ورمز الصداقة بين العاصمتين.
2: يا محمد أنت

0: حضرت الفعالية، أليس كذلك؟ كيف كان انطباعك عن الفعالية بشكل عام؟
1: كان هناك اهتمام خاص من جانب السفير راجل إثريبي بالتأكيد على أن العلاقات الوطيدة بين طوكيو والقاهرة تتجاوز حدود الصداقة الراسخة إلى أفاق الشراكة الاستراتيجية، وركز السفير بشكل خاص على رؤية مصر الخاصة بتطوير مناهج التعليم عبر تبني منهج توكاتسو الياباني في تعليم وتربية النشء.
2: وماذا عن الحضور الياباني؟
1: لاحظت أن نسبة كبيرة من الحضور كانت من طلبة قسم اللغة العربية بجامعة طوكيو للدراسات الأجنبية، ما يعكس اهتماما عاما بالثقافة العربية. كذلك استضافت الفعالية عالم المصريات الياباني المعروف البروفيسور يوشيمورا ساكوجي، الذي أمضى أكثر من 4 عقود في البحث والتنقيب في المواقع الأثرية المصرية، كما لعب دورا حيويا في ترميم مركب خوفو الشمسية الثانية، والتي تعد واحدة من أبرز أيقونات المتحف المصري الكبير.
2: كانت هذه فقرة تعرفنا فيها على فعالية خاصة تحت شعار الاحتفاء بالصداقة المستدامة بين مصر واليابان. وتاريخ هذه العلاقة وتطورها في العقود الأخيرة في مجالات التعليم والسياحة والآثار وغيرها.
0: والآن نبقى مع أغنية بعنوان ويومي تاركو، لننظر إلى أعلى ونمشي، من أداء ساكاموتو كيو، وهي أغنية معروفة عالميا باسم سوكياكي. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: كلما اقترب موعد حدث رياضي كبير تستضيفه اليابان وجدت نفسي أعود بذاكرة سنوات طويلة إلى الوراء، وكأن الزمن يعيد فتح ألبوم جميل امتلأت صفحاته بالذكريات.
2: فلا تزال بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2002 التي استضافتها اليابان وكوريا الجنوبية معا تحتل مكانة خاصة في ذاكرتي، فقد كنت أتابع أخبار البطولة يوما بيوم وأعيش أجواءها من خلال المباريات والتغطيات، وما زلت أذكر الانبهار الذي شعر به العالم أمام دقة التنظيم وروعة الملاعب وحفاوة الاستقبال والوجه الحضاري الذي قدمته اليابان للعالم.
0: ثم جاءت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو التي كان العالم ينتظرها بشغف قبل أن تفرض جائحة كورونا تأجيلها إلى عام 2021، ورغم الظروف الاستثنائية التي أحاطت بها نجحت اليابان مرة أخرى في تنظيم دورة أولمبية استثنائية أثبتت فيها قدرتها على مواجهة التحديات وتحويل الصعوبات إلى قصة نجاح يشهد بها الجميع. وقد تابعت منافساتها بشغف كبير، وازداد إعجابي بما تمتلكه اليابان من انضباط وإحساس عال بالمسؤولية.
1: واليوم مع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 التي تستضيفها محافظة أيتشي ومدينة ناغويا خلال شهر سبتمبر القادم، أجد ذلك الحماس القديم يتجدد من جديد. إنني أنتظر منافساتها على أحر من جمر، ليس فقط لمتابعة الرياضيين وهم يتنافسون على منصات التتويج، بل أيضا للاستمتاع بمشاهدة اليابان وهي تقدم للعالم نموذجا جديدا في حسن التنظيم والدقة والإبداع والاهتمام بأدق التفاصيل.
2: ولست أشك لحظة في أن اليابان بما عرفت به من خبرة وكفاءة في استضافة أكبر المحافل الرياضية ستنجح في إخراج دورة الألعاب الآسيوية أيتشي ناغويا 2026 بأفضل صورة ممكنة، لتضيف إنجازا جديدا إلى سجلها الحافلي باستضافة الأحداث الرياضية العالمية.
0: ومن هذا المنطلق أتطلع إلى أن يحظى هذا الحدث الرياضي الكبير بنصيب من اهتمام القسم العربي، وأن تتاح الفرصة لتسليط الضوء على دورة الألعاب الأسيوية أيتشي ناغويا 2026 وأجواء الاستعداد لاستضافتها والمنشآت الرياضية وجهود المتطوعين وكل ما يتعلق بهذا المحفل القاري من خلال برنامج ندوة الصداقة.
1: شكرا صديقنا العزيز محمد، وبالتأكيد سيكون هناك متابعة لهذا الحدث الكبير، وسنلقي الضوء عليه في حلقات ندوة الصداقة بما يسمح به وقت البرنامج.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم:
2: من تونس عمر حربيط العوني، ومن الجزائر بوعلي مؤمن وعبد العزيز، ومن العراق سليم السراي.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سايونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: الإخوة والأصدقاء،
1: أينما كنتم في العالم العربي
2: وفي أي مكان في العالم،
0: أهلا بكم إلى برنامجكم
1: ندوة الصداقة.
2: يصحبكم أمام الميكروفون
1: كريمة السمني،
0: هشام الرجباني،
2: ومحمد مقبل.
1: نسلط الضوء في حلقة اليوم على فعالية احتضنتها العاصمة اليابانية طوكيو احتفالاً بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية واليابان.
0: ففي 2 يوليو/تموز نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو فعالية خاصة تحت شعار الاحتفاء بالصداقة المستدامة بين مصر واليابان، للاحتفاء بأواصر الصداقة العميقة التي تربط بين طوكيو والقاهرة.
2: شهدت الفعالية عروضاً ثقافية تعرف بتاريخ العلاقة بين البلدين التي تمتد لأكثر من 150 عاماً، وكيف تطورت إلى الوقت الراهن لتصبح شراكة استراتيجية انعكست بشكل مباشر في قطاعات مختلفة مثل الاقتصاد والتنمية والاستثمار في مجالات التعليم والسياحة والتكنولوجيا ومشاريع الطاقة النظيفة وغيرها.
1: يعود تاريخ أول تبادل مباشر بين اليابان ومصر إلى عام 1864، عندما مرت بعثة يابانية في مصر في طريقها إلى أوروبا. سافر أفراد البعثة بحراً حتى ميناء السويس مروراً بالبحر الأحمر، وفي ذلك الوقت كانت قناة السويس لا تزال قيد الإنشاء، لذا توجهوا براً إلى الإسكندرية ليبحروا من هناك باتجاه أوروبا.
0: خلال مرورهم بمصر زار أعضاء البعثة أهرامات الجيزة، وأصبحت الصورة التي التقطوها بزي الساموراي أمام أبو الهول وفي الخلفية تظهر الأهرامات أصبحت من أشهر الصور في تاريخ العلاقات بين البلدين.
2: ومن بين أعضاء تلك البعثة دون سوجيورا يوزورو تفاصيل رحلتهم من إيدو إلى باريس ذهابا وإيابا، وتحدث عن زيارتهم إلى مصر وكتب واصفا الأهرامات:
1: توجد 3 مدافن عملاقة هرمية الشكل، جميعها مصنوعة من الحجارة، وأمام هذه المدافن 3 يوجد رأس عملاق منحوت من الصخر، لكن كل شيء أسفل الكتفين مدفون تحت الرمال وغير مرئي، من الصعب تخيل المعنى المقصود منها في العصور القديمة.
0: قبل ذلك كانت البعثة قد زارت متحفا في القاهرة وشاهدوا القطع الأثرية المعروضة والكتابات الهيروغليفية وتماثيل الآلهة والفراعنة، الأمر الذي أثار إعجابهم.
2: كانت هذه الزيارة التاريخية إحدى الجوانب التي تطرق إليها سفير مصر لدى اليابان راجل إتريبي في كلمته خلال الفعالية التي عقدت في مقر السفارة المصرية بطوكيو، والتي قام فريق القسم العربي في NHK بتغطيتها.
3: I think in this visit it was historic in many ways, but primarily because both sides discovered.
0: أعتقد أن الزيارة كانت تاريخية من نواحي عديدة، ولكن في المقام الأول لأن الجانبين اكتشفا الكثير من أوجه التشابه، بما في ذلك الاحترام المتبادل في الالتزام بالحوار والالتزام المشترك بتحقيق التقدم. ونحن نحتفل اليوم بشراكة متعددة الجوانب، فإلى جانب الثقافة والسياحة هناك التنمية والاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها الكثير من القطاعات.
1: ومنذ بدء التبادل الدبلوماسي الرسمي بين البلدين في 30 القرن الماضي أبرم الجانبان العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة ركزت على نواح ثقافية وتقنية واقتصادية عدة.
2: ومن أبرز أوجه التعاون تجربة تطبيق مفاهيم من منظومة التعليم اليابانية في مراحل الدراسة الأساسية بالمدارس المصرية، والتي شملت نحو 70 مدرسة في 26 محافظة.
0: هذه التجربة تعتمد مفهوم توكاتسو، وهو اختصار لعبارة توكوبيتسو كاتسودو التي تعني الأنشطة الخاصة، وهي تهدف إلى تعزيز النمو المتناغم للعقل والجسد والتنمية الشخصية الفردية من خلال أنشطة جماعية مفيدة،
1: حيث يتم تشجيع التلاميذ منذ سن مبكرة ليس على التحصيل العلمي فحسب، وإنما كذلك على بناء الشخصية وتنمية المهارات وتطويع آليات العصف الذهني للتدريب على حل المشكلات والتخطيط للمستقبل.

0: وتطوير المواهب.
1: تطبيق توكاتسو في المدارس المصرية يركز على 3 جوانب هي أنشطة الفصل، وهي الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة، وأنشطة مجالس التلاميذ، وهي الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ والأنشطة المتعلقة بها.
2: يضاف إليها أنشطة مدرسية أخرى مثل تنظيف الفصول الدراسية من قبل التلاميذ والتحضير للدروس قبل الحصص الدراسية مثل مسح السبورة وتحضير المواد التعليمية.
0: هذه التجربة حققت نجاحاً باهراً في مصر، وأيضاً بدأ صداها يتردد في المنطقة ككل، على حد وصف السفير راجل إتربي.
3: Education is becoming more and more a very very important pillar in this partnership.
2: أصبح التعليم جزءاً بالغ الأهمية من هذه الشراكة، ولعل الكثيرين منكم لا يعلمون أن لدينا الآن أكثر من 20,000 أسرة في مصر، وليس مجرد طلاب تستفيد من نظام التعليم الياباني. وفي غضون 3 سنوات سيصل عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 500 مدرسة. نتعاون مع اليابان على كافة مستويات التعليم، وتتوافد علينا وعلى الجانب الياباني طلبات من العديد من الدول العربية والأفريقية الراغبة في محاكاة هذه التجربة وتكرارها، نظرا لما أثبتته من نجاح كبير وقدرة على أحداث تحولات جذرية.
0: من الجوانب البارزة للتعاون الياباني المصري كان مشروع المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه عام 2025، وهو يعد واحداً من أكبر المتاحف في العالم ويضم مجموعة من أهم وأندر القطع الأثرية.
1: قدمت اليابان من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا دعماً كبيراً لبناء المتحف المصري الكبير وحفظ وترميم القطع الأثرية وتنمية الموارد البشرية، فمنذ عام 2006 بلغ إجمالي القروض اليابانية المقدمة للمشروع حوالي 84,200,000,000 ين، ما يمثل أكثر من نصف تكاليف بناء المتحف.
2: إضافة إلى ذلك، أوفدت اليابان نحو 120 خبيرا للعمل على حفظ وترميم القطع الأثرية، ولا سيما تلك المتعلقة بتوت عنخ آمون، ودربت أكثر من 2,000 من الكوادر المحلية.
0: السفير راجل إتربي وصف المتحف بأنه أكثر من مجرد بناء ومكان للزيارة، بل هو تعبير عن صداقة ورمز لشراكة قوية بين مصر واليابان.
2: المتحف المصري الكبير ليس فقط هدية مصر للعالم والبشرية، بل هو أيضا هدية اليابان للعالم. وقد أكد وزير خارجيتنا لأصدقائنا اليابانيين على ضرورة أن يشعروا بنفس القدر من الشعور بالملكية الذي نشعر به نحن، إذ يعد هذا المتحف رمزا للشراكة بين البلدين، فهو يروي قصة أقدم حضارة عرفتها البشرية، كما يجسد قصة الشراكة القائمة بين بلدينا منذ عقود عديدة.
0: تتنوع مجالات التعاون بين اليابان ومصر، ولكن على المستوى الشعبي ينمو الاهتمام بالثقافة اليابانية بشكل متزايد في مصر، مع عقد مهرجانات للأفلام اليابانية ومعارض متنقلة وعروض ومحاضرات وورشات عمل.
1: وفي فبراير شباط من هذا العام أقيم معرض سوبر جابان كايرو 2026 في القاهرة، والذي تضمن معارض وعروضا ثقافية وعروضا فنية قدمتها منظمات وشركات يابانية.
2: وفي هذا العام أيضا أعيد افتتاح حديقة طوكيو في حلوان بعد تجديدها، وهذه الحديقة وليدة التبادل بين محافظة القاهرة وطوكيو ورمز الصداقة بين العاصمتين.
0: يا محمد، أنت حضرت الفعالية أليس كذلك؟ كيف كان انطباعك عن الفعالية بشكل عام؟
1: كان هناك اهتمام خاص من جانب السفير راجل إتربي بالتأكيد على أن العلاقات الوطيدة بين طوكيو والقاهرة تتجاوز حدود الصداقة الراسخة إلى أفاق الشراكة الاستراتيجية، وركز السفير بشكل خاص على رؤية مصر الخاصة بتطوير مناهج التعليم عبر تبني منهج توكاتسو الياباني في تعليم وتربية النشأ.
2: وماذا عن الحضور الياباني؟
1: لاحظت أن نسبة كبيرة من الحضور كانت من طلبة قسم اللغة العربية بجامعة طوكيو للدراسات الأجنبية، ما يعكس اهتماما عاما بالثقافة العربية. كذلك استضافت الفعالية عالم المصريين

0: الياباني المعروف البروفيسور يوشيمورا ساكوجي، الذي أمضى أكثر من 4 عقود في البحث والتنقيب في المواقع الأثرية المصرية، كما لعب دورا حيويا في ترميم مركب خوفو الشمسية الثانية، والتي تعد واحدة من أبرز أيقونات المتحف المصري الكبير.
1: كانت هذه فقرة تعرفنا فيها على فعالية خاصة تحت شعار الاحتفاء بالصداقة المستدامة بين مصر واليابان. وتاريخ هذه العلاقة وتطورها في العقود الأخيرة في مجالات التعليم والسياحة والآثار وغيرها.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان ويومي تاركو، لننظر إلى أعلى ونمشي، من أداء ساكاموتو كيو، وهي أغنية معروفة عالميا باسم سوكياكي. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: كلما اقترب موعد حدث رياضي كبير تستضيفه اليابان، وجدت نفسي أعود بذاكرة سنوات طويلة إلى الوراء، وكأن الزمن يعيد فتح ألبوم جميل امتلأت صفحاته بالذكريات.
2: فلا تزال بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2002 التي استضافتها اليابان وكوريا الجنوبية معا تحتل مكانة خاصة في ذاكرتي، فقد كنت أتابع أخبار البطولة يوما بيوم وأعيش أجواءها من خلال المباريات والتغطيات، وما زلت أذكر الانبهار الذي شعر به العالم أمام دقة التنظيم وروعة الملاعب وحفاوة الاستقبال والوجه الحضاري الذي قدمته اليابان للعالم.
0: ثم جاءت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو التي كان العالم ينتظرها بشغف قبل أن تفرض جائحة كورونا تأجيلها إلى عام 2021، ورغم الظروف الاستثنائية التي أحاطت بها نجحت اليابان مرة أخرى في تنظيم دورة أولمبية استثنائية أثبتت فيها قدرتها على مواجهة التحديات وتحويل الصعوبات إلى قصة نجاح يشهد بها الجميع. وقد تابعت منافساتها بشغف كبير، وازداد إعجابي بما تمتلكه اليابان من انضباط وإحساس عال بالمسؤولية.
1: واليوم مع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 التي تستضيفها محافظة أيتشي ومدينة ناغويا خلال شهر سبتمبر القادم، أجد ذلك الحماس القديم يتجدد من جديد. إنني أنتظر منافساتها على أحر من جمر، ليس فقط لمتابعة الرياضيين وهم يتنافسون على منصات التتويج، بل أيضا للاستمتاع بمشاهدة اليابان وهي تقدم للعالم نموذجا جديدا في حسن التنظيم والدقة والإبداع والاهتمام بأدق التفاصيل.
2: ولست أشك لحظة في أن اليابان بما عرفت به من خبرة وكفاءة في استضافة أكبر المحافل الرياضية ستنجح في إخراج دورة الألعاب الآسيوية أيتشي ناغويا 2026 بأفضل صورة ممكنة، لتضيف إنجازا جديدا إلى سجلها الحافلي باستضافة الأحداث الرياضية العالمية.
0: ومن هذا المنطلق أتطلع إلى أن يحظى هذا الحدث الرياضي الكبير بنصيب من اهتمام القسم العربي، وأن تتاح الفرصة لتسليط الضوء على دورة الألعاب الأسيوية أيتشي ناغويا 2026 وأجواء الاستعداد لاستضافتها والمنشآت الرياضية وجهود المتطوعين وكل ما يتعلق بهذا المحفل القاري من خلال برنامج ندوة الصداقة.
1: شكرا صديقنا العزيز محمد، وبالتأكيد سيكون هناك متابعة لهذا الحدث الكبير، وسنلقي الضوء عليه في حلقات ندوة الصداقة بما يسمح به وقت البرنامج.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم:
2: من تونس عمر حربيط العوني، ومن الجزائر بوعلي مؤمن وعبد العزيز، ومن العراق سليم السراي.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سايونارا
0: من طوكيو.